بے غزال ہے سبري قلي قازن لو ماج منكن جابي غزال من البزيبو دلي غزال من السقنبو ونشبونا خودي شاد من بس من غزال هم دي جرى ربيان

اسم بنا مبارك مسو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ذلك يدل قتب لايت في شاي قابل مواتي روجي عيدان وشاي ذلك يدل من اجل اخرى البشاق يا سراغ دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شقو شمالي تجو تيريج روي ذاب شمالا مقاري غزالة تيرالي خيائي مدلا وكوبان دكرتكو حيلا قلي محرومي دستي تبشكي چاوي تبشروني ترجاج لي

مدينه وكوبا دقل قوبا الى قل محرمه تشكر وايتك نكر مالا باب خرابي سبيه تشكر وايتك نكر ولا تيب سبرا بو قستا مالا مكر تدس خواب تجو تجرار يا كاني كابيا مالا مما نكر ازل سرير قاتم مال خرابي سبو تيدر باز بوش ماج مراس نكر نانا ولا قل بسيدن قادر قادر قول لولو لاوكم حرمو مالا باب تشكر شو بتجيب سونا قصر.